0: مختار في الخير
1: سيد الحاج مالكني وغير سيسن فما تأتيهم فريدا حواء تكريم نور غير
0: سيد الحاج مالكني.

0: Yidina waqbal safa'ata hu fina wala nudami
1: ala nabi wa alayhim ajma'ina salama rabbina daiman ama bisah
0: muhammadan qair al bariyati ata دينك حد على كل فتى قدمه جميع الأنبياء ورسلي في رداك لقياء دريج ما دريج من تباقي له ويرج إلى الآفاق أراه رب العرش ما يرداء كذا من الأنوار ما يساء ربي رسولك النبي أمي صلي عليه سافع المردي هدى بصير ومبصر نذير وطائر مطهر البدر المنير ياسين طه حاصر وعاقب ومقتدي منجي والنجم صاحب أجب لنا بجيبابك العظيم عين نعيم وصراط المستقيم كوكوموي يا رسول الله
2: جريجف سي عبد جريجف صلى الله عليه وسلم جريجف خير ها امنا سولو لول اخ نغاني مودو نينا
3: واو
2: ها مودو نغا كوماسي نا بيند سي موم يونتي بي افان ميم يونتي بي دي غاني
3: واو واو ndax bo demé ci jéxantalu taysir moy téré bi nga xamné sino lool ñukoy jang ci daayira yi bam koy tej mi ngi wax yalla nan ko salli ala sajidin قبل الورى فعلى بسبع مئة عام ربي الله مانام يالا جولي سي يونت بيغا خامتاني ليرام نيك نا ديلا سوجود 700 ans avant muy gëna ci aduna
2: ليرو
3: جوروم ñaari تيميرات
2: ميغي ليرو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم
3: ميغي سوجود سي يالا avant muy gëna ci aduna ليك سي الحاج مالي بو نيو سي خلاص ذهبي نيو نا دي سي اندي مانام كيراي فيب بو ني لام فا سوجودال يالا difa jamu yalla ndax mo nan fa qudratun minnatun ay kiray la limal fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa sa'adatun li muslimin ne karamatun ba'daha fi haddi manzilatun hidayatun wa nubuwatun fala tahim wa rif'atun ta'atun mawla shafa'atu fiha tamam li tartib fahtakim dem ba sibina dile limal geej yi nga xamne dan ko xous mom leer yonent bi mune wa qatun abhuran يا انبياء سبقا جميعا من نظره والحب والرحم من وقدره ثم اكرام ومعرفه صفاعه وهدى جود ومن حكم مانام يوي ييب لير يونس بي صلى الله عليه وسلم مين فدان سابال

0: الحكيم خطب القافقين
1: بيدان
0: خطب القافقين
1: بيدان
0: خطب القافقين
1: بيدان
0: بين المشرق
1: بيدان
0: والمغرب الميسدان
1: آل فراس
0: بيدان
1: آل فراس
0: بيدان.